شديدة وانا وين دار طرد دار نرجشاش كان يرجشاش وين نرجشين كاور رجل ونبدأ دين الحورية لكن نسنب نرجش الغزوات.